تتمشى ماشي بينا من تربون فلان فلان ورايا برو بيدي بنونا اما تفلا جوالو هي اللي متامقا لوكا تسبوتولا دي فيليج بوب دي تابا دي انشبيلي بلو همونو مدوما سليلا دي بتولا بينا كي تشوميا بانا بان با ايو سنزبا تنكا قوانو غيكي تجينا هي كي با مويلو قوانو هنكو ناكا جينو باو تشاكتي ديفي